دا كني كي جرواي بلاي كرتين كوري كاسي بلارواي دا اي اس كري كاسون كابور كالابيان بنين بنكوت نو يا كا بروغرام رمبي كي كنتي كابالوان شفي نا كا اكاش بني شلون تاد هادو بنين نيشم بيان لشاي كاسني ها كابور كات وي بجي كني كدي كا اكاش بني شلون